0: الصابرين.
1: الله الله أكبر.
0: أتينا بهم الله. وأمطرنا عليهم مطرا.
2: بتو
0: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم.